اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طهي لك يا رسول الله، طهي لك يا حبيب الله، يا نبي الله، يا شفيع الله.